متعلق بأن جيس طبقات تركيا فور مهران جد مهران تسليب يعدين كتير تتلاقى خيره أمنا مهران ستعلق بأن